حياتي هنا غنتي بين مشكة إذا إغفي خمسة بس بس حي بصدين بايفلخ كنا غنتي بين مشكة

غير تيبان ماشك اذا اغفي خمسك صحيح قصدين بايفلخ كان غير تيبان ماشك